مش حدش أدول اليوم تكف أحرير الشعودش ربين وهاجين أبي كيلوت كمين السليحوت لفنير الشنة 40 يوم سليحوت 30 يوم شل أدول 10 يومين مش 10 بتشوى دي 40 40 يوم إلي كلهم يمين رحمين مش ربين مش على دار سيناي لبكش الحميم على إسرائيل فات نبات في نهاية الشيء ما بعيم وما بعيم ولا لا عشان نتباتي وكيش الحميم ما كنتش في الأخو ما كنتش في الشيح محشمه سلح له أما لو بيما كبورين سلحتي كدفريخة مهتان لو بتال لحفت الشنيوت يراد مش ربينه من حفت الشنيوت بيما كبورين